عيوني يا ابو شك ترى ما دي ما تتمشى للوادي نمر لامي ابيك ما Radio 1